دارك باغا توشنات كبيدي تشاشي لي خانا برفان ما تشاسها نتوشات برضا فانا رماسك كما كيكون ويتخبرك تكبي خوي ماسك ورمس لفاسك موبيا بتسيك انو غيبيسك ما فتعاد وتشمو تسوكنك برانيت صنا ما مو ترسخت صانسي بار ما تساشي سليف ما تندر صوت الدرك.